من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع

وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.

0: الرحيم.
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه

بلدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

قلبه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على

الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك.

أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا.

واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كل

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام.

ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

0: وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائبين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ونرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه.
1: بنو اف ام راديو بي نيك سي ويتو رومبوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تاليبي جيم إليبور.
2: مبوكي جولتي مبوكي تاليبي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غروبمان شوفور بو توبا مباكي غابوتير تي نيتول سيرن باي ندوي اك مبولم بيرو بي مي اندال اك كيب كوي جاب تي ليغي بي غيناو بو نيو لين نيو زيار لين ندوكيل لين تي ماغالو توبا غي نيو دغمل تي نيان يالا نيو اك سي جام ak salam. Te yalla yok may serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kou mourid fan wu gudu lolou hande wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti sen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci Dakar. Kon képp ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk. Ñukoy yëgal nak mbolem sefor sepp ak képp ko xamé ni si bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko. So amul won carte bëgg bokku sétem njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digalen fa fek. Gennaw lolou nak Baye Ndoye mi president groupement bi ak mbolem bureau bi ak nim andal ñong yok yeesal senu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake te koy ndokel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep Serigne Touba ci magal gi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon tuhur moy lap lap nak hadas moy tok nit ki day toj lañu sakku ci mom lap mu japp wala mu tin bu amé ngant wala mu sangu bu ko sangu waré wala qabas moy jëmmé sobé tak ci yaramam wala ci yéréem wala ci barabam wala ci ay bagagam ñu ne ko labal ko ras ko légui ndam li nak mom du nit bay toglé kon la fa def rek moy qabas ba ca qad ba qabé la tak sobé la koy labal moy ras ko juroom ñaar yoon non lañu déggé hadith waye dégg ni wër moy lap du doon ci hadas ak ci qabas rek arab lepp lu salté buñ ko sétalé dañ nan labal nañ ko lolu luñu xam la ci lugha arabiyya waaw lepp lu sét rek dañ koy tuddé lap siyabu bani awfin tahara tahara ta ku ne xam na né lolu ci jahiliya la bobu l'islam amugul waye lañ dañ tuddé lap moy lu sét يونت بي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وحنا في حديث السواك مطهره للفم مرضاه للرب شط لوي لابل گيمن لا لوي گرم لو يالا لا موتا شط مبوكي لو ام سول لا تي دين لو بري اي نجارن بوك نا تي وخا يونت بي داي لابل گيمن داي گرم لو يالا بروم بي مطهره داي لابل واو كان مو وحنا gemmeñ dafa am sobé a dédé gemmeñ amul sobé gemmeñ amul qabas amul hadas la fa nek rek moy salté qazar moy salté kon tahara du tiagne ci hadas ak qabas rek lay am bu don ci ñaar yoy rek waaw kon hadith bobu ñu man ci déggé né ndab la ba ca xaj ba xabe da sobé ñu war ko labal waye lab day am ci qazar moy salté bi xaj bi xabe ndab li da salté la koy sétal moy raas ko juroom ñaar yoon ndax mataharatun lil fami ken du ca deggene gemmiñ da am sobe gemmiñ lam am moy qadar moy salte batay ci alquran karim dañuy fekk borom bi ci suratul maida yasalunaka madha uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب آية دي يالا داكي واخنا قاج بو نين جانغال بام مانا ربو لوم لين جابال ليك لين ba ngeen yebal xajj dal tuddu len yalla ba ko xajj bam matte bam de lola moy ak rendem lek len fakulu newul raas len ko te bu don sobe la bu don sobe dañuy digal ñu raas ko dor ko lek waye fakulu lek len mimma am sakna alaykum la len xajje jappal lolu dañ ci degge bu baax ne xajj kon jëmmam du sobe lolu yoonte bi sendel nako ci yenen hadith إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل بو يبالي سقط بن جانغال ربو تبان كو يبال واخا بسم الله لوم لا جابال فقل لكل نيوت فاصلو دي راسكو تي بودون سوبي لا سوبي لوم تاك كين دوكو ليك تي راسوكو واي لا گنا ليرال مساله بي ني خاج سوبي داني فيك اي حديث كي صحيح البخاري اك كي مسلم اك يينن تيري حديثي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه moy netli kanat al kilab tuqbilu wa tudbiru fi masjid rasulillah ibran riwaya kanat al kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman rasulillah sallallahu alayhi wasallam falam yakunu yarushuna shay'an min dhalik nena ki jamono yonent bi xaji dagn dan dem ak dik dagn dan dem ak dik ci bir jakki dagn dan saw di dem ak dik ci bir jakki té dawun jël ndox diko wiss ki ñu rombu loolu ñu déggé ci né kon xaji seen jëm du sobé ndax bu doon sobé fu ñu rombu dañ fay wiss am ndox xam ngeen né arabiy yu ba ñëwon fekk yoonte di jàngalé té biir jakk ja di waré ba mu bëggé tour ndox mu def ko té biir jakk ja ba mbolom yitté wo dal ci kawam yoonte bi téeleen bañ ko baye bam tour ndox ba nopi digle nañ ñu wuti ndox wuti baagu ndox ñew soti ko fofu mu tour ko ngir sadala
xaj yi kon buñ doon sore kenn du leen bàyyi ñuy

وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزو وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه ابن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن.
نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن.

الله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواقع

وجهها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع

مخاطبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام.

مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قت فيضا أخجل الب

والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محى الكبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر.

خاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الواحد.

سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد وال

معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر.

توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير

والرجعا عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعا علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعا عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن

السلام يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل

التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راض العدا لي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها

الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب

كل سوء يشوض ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خالي.

الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأض ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور قلب منه والرين يعكظ ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو إلى الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي وما لصان حام مشوض يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا.

فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي.

وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي.

توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم

الإحساس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وصرت به عبدا خديما بلا غم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجاء

عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي.

0: سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فخطي
1: Radio Benno FM, Radio Binek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

وسلم أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

النبي صلى الله عليه وسلم. سو داك كان تاي لوي كي امام لا كي سيرن لا كي مفتي لا كي دكتور لا اقول فنتي جاغول صح جاغول صح ائمة المذاهب الاربعة جاغول صح وهما راك دي اغتى صحابه وهما راك دي دم بي نيمي اوبوزي واحد يغتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبابا بلان افير لي دون دوت نكتي بروبليم خم خم كسه بعد كوي باسي دغ سي ايمان دغ سي دفر ولا ياق تي كوار دفر بو ياق مو نياو كوار دفر بو ياق مو نياو حديث يونس بي صلى الله عليه وسلم دنتي ورا ام غير من يب دنتي ورا فير تدن كو ورا سام تدن كو ورا دفاند تدن كو ورا ار بل كو يقدو تي اكسي تا لولو جولي نيب لا وار واي نك ني جانغ دينا جي داف تي تخصص تي لي تي نيوم لي غنو وار ما خام اي فقهاء ولا ني ما خام اي محدثون ما خام اي ائمه لا ني ما خام لو ني ما دون ام بعد دغنو ني دفا ام امام بني واخ امام خادم بوسا dafa wax ne doomi njaalo dana doon wala mën naa doon loolu dafa safaano ak xadis bu wér bu yëg ci sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam bu ma wax wax ju leer ci loolu xadis ba mooy xadis boo xam ne buxaari nettali na ko te ay yoon lañoo sax ci biir téere bi buxaari muslim nak liko te momit am ñewna ay yoon ci bir te muslim nant yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxne al waladu lil firashi wa lil aahir al hajar legi lol limi tek moy buñu jé xëccio doom day doom ako mom moy wala bok kamu wala don kamu wala don nentel wala kamu ñeel moy yaay ja moy yaaye ki don jaalo nak mom lebu mom moy soy ak ñak ak yak aju tas mana goor ak jigen bu ñu jaalo doom dudd ci xale ba dañ koy askan ci yaayam baabi mom du askanu ci mom baabi day ñak al aahir moy goor gu ndialo al firash mo jigen bu amé doom mo xam ci jaago la mo xam sa lalu sey wa ñu suma doon rek firash la ci mom jigen ci waye goor gi mom bu fekke ndialo la aahir la عاهد نك للعاهد الحجر ليبو أراب لبو ينتب جفدي غوفوف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قصة بني مدامة ما دفع أم سي صحابة يكون يوخ سعد بن أبي وقاص أمونا مبوك فرير بني يوخ عطبة عطبة بن أبي وقاص عطبة بني قانو يفوخ سعد neko jeberu jam'atu biday wax deug yalla jotta wonna ak mom ba eumbal ko kuñu wax jam'a dafa amon bok ab jambu jigen ba rot batu nak njaalo nak mom ba eumbal ko rot bat nak mi gañu mu den ko faram sa'd neko amna doom jo xamne yi na nga fexa ba nang ko jël ko tey ko yar ko moy doom ji ma am ak jaamu jamatu bi mo yaal dogal ak batu gañ yaal dogal saad japp ci xale bi xecio ko ak ko xamne

ربي أعوذ بك من غزاه الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي بقدر عظم العزاء جل الله سبحانه وتعالى تهرب ما جعل ربي

النجف هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كافل غير الكرهة كالحرام ناجاني العليم.

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله عليه وسلم.

من خلال هاتف من غير إله للإله. لقد تبع الله ضر كل إله. تبع أن يحب ربي والأولين ورمى بعناس إلى الإجماع الأولين. ربع من حب ربي والأولين ورمى بعناس إلى الإجماع الأولين. رابقني جل

وفي سبيل الله من أجارا وفي عام عارم في الدارين حيث مثل من كفى علي العارم أكرم الله بكونه عند وبه يباغي حجبه وجلا برد والد يقبل قبلا عند الإله وسوايا قبلا.

الرجال شهيدا له بأخذ الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب أنبياء الذي والنحل كلكم قل لك أهلي أرداء وخيركم قد بينهم ما كاد يكون من الفجور

من لنا لقاعد من كفريها ضمن يوله نجمت رامي لجلي وليقا وقبادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويت في رولاك في المباعي وفي مباعي

محمد وقادم أمرنا للسمد أدعني الله براحم أمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عدن غضب

كرموا وندم من بلد عظلم ندم من بلاد السلطان ندم من بلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يتنا المطول من جعل قد يمت يوم بدي فنجعل فلا

مدد المغلال لله يدين ومدد الأوجباء الأرض يدين لا خيار من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خطاب فيضان إن الذين تهدى في المعارك

جن وصلي لقدر عظم ذلك آمين يا رب العالمين صل وسلم وبارك لقدر عظم ذلك يا شكور على من واد الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الكمون ونعيا ورضاك الأكبر.

ناجر من جلى من نفار وقاد لي محير الأبدان من لك يلبق الوجود واللطيف.

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجمت قلا لوجهك الكريم محمد فيك، اللهم مبغضا فيك بسير ما تعلمت به بسمعت تعالي عن لوجه الله بعد فراقكم نجاني الله قد عادت الفتاة والعلوم الناصرات والتقاطعين أداني الله بحكمة الرسول وانقاد لي بالعناء الخير رسول رضي الله.

مسلما محسنا عند فوان ذكره لله فسدي وسلم وبارك عليه لقد راهم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه

الذي وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مكان اعمالك منه بعد الذين حافظوا على صيام تريني اغلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام تريني اغلق باب

لكم الأقدار والنقائم يا فرض حكام الاتقان فجعل امران حن ربكم كريم وعلى يدى اجورا لا كريم سبكم الله على سبب صيام فتدخلون الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج اليكم اذا كان خطارهم يوم نعيد والله على

المعرم وضبط وردي والأول وردي وثاني وجمادة أولى وجمادة ثاني عرجب وشعب عن رمضان وشوال وجمع وجبي وجمع حجبي

ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي بقدر عظم ذي ذهب الله تبارك وتعالى تهرب ما جعل ربي

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حاجة من الحلال، حاجة من الغي إله للإله. لقد تبعن الله ضر كل إله، تبعن حب ربي والأول ورمضان آخر ذي جمعة الولين، رباني حب ربي الأول ورمضان آخر ذي العاشر الولين، رافقني جندري.

في سبيل الله لن أجارا وفي عن العالم في الدارين حيث مثل من كفى علي العالم أكرم الله بكوني عنده وبي عبادي حجبه وجلا برد والده

بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة فجيدا إلى وضيع في الكتاب بلا عرش ولا أذن ولا عتاب أنبياء الذي والنحل كركم قل لك أهل يرضى وخيركم قدر يجمعكم ما كاد يكون من الفجور يحب.

صالحا من الجناد قاد لي تفريغا ضمن يوله نجر جنابي لجندي ولي قمر جبادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدى وكبلا نويت تكرم لاجد المباعي وفي مباعي

بعد خروجه ويبتغي الهوى لم يغني بعد الغناء محد فيه كفزته فاظهر ونور

وقال أمرنا للثمر أدام أنه براه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي

لحوط له نبه الأذكار إبعاد مجمع أذكار لحوط له نبه الأذكار ربع بقمته إلى الماء الذي منتجدا عن أقل

المكرم وندم من بلد عظلم ندم من جلاد السلطان ندم من جلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المظلوم من جعل قد يمت يوم بدي فنجعل فلا

نحو العافية رمضان لئن وجه من خضاب فيضان إن الذين تهدى في نمارك

من لم يغلق الأقلام النبل معامدات من غلاه وضبت تعلمني من ثقلا وأخرجنا

وبين المقدرات المؤمر لقدر عظمة ذاتك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقدر عظمة ذاتك يا شكور على من وافى الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووثبت الشهود والعيال ورضاك.

اللهم إني واجهك بكليتي إلى دخول الجنة التي ولم تقل لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسير رمضان المتبني بسمعت دائما لوجه الله بعد فراقكم نجاة الله

مصر الله تبارك وتعالى زوار ناقل لأجل خفيد وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن عام بسجن بعد الذين حافظوا على صيام ترم فيه أخلق أباب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترم فيه أخلق

وقرب غضبك وربي الأول وربي الثاني وجناد الأولى وجناد الثاني عرجت وتابع ورمضان وسوال وجل القوة وجل الحجة

هو في الآخرة أعمى وبذلك رمضان عبدالله من كان لي بفيضان يوجهين كريم در رمضان بين لي كبير

سبحان ربي الكريم المكرمين من بعد القراءه محرمين الحمد لله الذي ليظهرون وكان لي بما يقول فيه ظهرون بالله ربنا الاخير الاولين اضرب ظالمين من الاولين ابدل القران والمثالين بكوني بلغي التالين سكت من جعلني دليلا ابدا قديما في جمال الاولى

وسيم المتوكى فاحرصين نورا للبقاء ونقدا كلي بلاء وثبتا غدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم

الأمن نبع الذي الوجود والقدم لواتي وطبع وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام

وجهك للسلام والمسلمين لأن وجهك للسلام والمسلمين وجهك للسلام والمسلمين حيث ما عمل الجهاد.

لغير نحوه قد نجد هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كافر غير الكره كالحرام ناجى من

الذي أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عمل أكوان فأصبح لا إله إلا

سبحان ربي المعذب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول رضي الله شهدت ببدر من صور الخلق بدد حاجة من خلال حاجة من غير إله إلا الله لقد تبع الله وضر كل إله تبعني حب ربي والأولين ورمضان سيدنا

وارزقني جل لله الغائبون وقدر هذه زغدا يغلبون مدن يديه مالي مدى بالمتقى وفي لذيذ مددا

وقعد لي جفاؤه من الجم الذي يعني بالقتل في الخيدون وحول الجنازة كل هاج قلاب ذمة الأملاك.

وفي سبيل الله من أجارا وفي عام عارم في الدارين حيث مثل من كفى عن العارم أكرم له بكونه عند وبه يباغي حجبه وجلا بل توالد يبا

سيدا ببدل ومن خلائق بدد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان زوال ذو القعده ذو الحجه سيدا الى وضع في الكتاب بلا عجل ولا اذل ولا عتاب أبية الذي ونحلة الركوم خل بك أهلي الردى وخيركم قدر يجمعكم ما تعرفون من الفجور.

من لجنا لقاعد لي كفريقا ضمن يوله لجرت رامي لجندي وليقا وجبادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويت سكر الله بالمباعي وبمباعي

تعلم الأولى إليك والسريرات المتفرعة يدرك ربك الخبير أحمد جواجد الكريم يا من يحمد القرب والأمر

0: أمين أنا أنا مليمهم بركي يلا بوقت تجي أم بكح ماني كو بكح نو دينا خو تجي نحن نيجي أمين فما سيت أكو بابا جي مدادي أجي الله أجي فالون دون جري جو سرين فالوكا سوحنا داي نيان سوناليس إيسا نيكي تاي بيبيتير تغالي 30 منت تسوبا مودون دوخال تي سورنال بي داي نيان ñako ñangi rek ko yaq way ma sha Allah jere jeuf bamba job borom xibaaru bitim rew borom kaddu aska ci jeufam ci bëggum sëriñam ya rafet doxi waaw waaw deggal ci jeufam ana janta kon nday ciao
1: benno fm
0: mbokki marsi ñetti photo ma ngi leen ci bëggel yi ñepp waay aje khadisa borom furuji nena ko ko jey mangum ko konta andawati na banana yalla sa jamu yak deggula deggal bi berndel ngir bogum serignam yara fe ci ko aje nena len magal gi nak are seigne sidi la aje ko tuwa musul gan